الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

طبعا ممكن تقولون هذا مجرد كلام، انه سوالف خلاص، ممكن نسوالف وممكن، بس من تجي للواقع هواية اشياء تضغطك بحياتك تخليك يعني اصلا ما تفكر بالتفاؤل ولا حتى تشوفه للامل. نقول انه صح اكو يعني اكو ناس حياتها صعبه جدا، بس هذه الصعوبه راح تزيد عليك وتكون اثقل اذا انت بقيت بهذا المود. اذا حولت شويه ربطتها بالتفاؤل او بالامل، هذه التجربه الصعبه راح تصير اخف، عقلك تلقائيا راح يشوف تفسير او معنى للاشياء اللي تصير بحياتك، والعقليه المتفائله راح تميل انه تشوف الصعوبات على انه هي مؤقته أو محددة أو ترتبط بظروف قابلة للتغيير، يعني أكو تغيير وأكو أمور رح تصير أحسن. فبدل ما تعتبرها شيء شخصي أو دائم أو أنه هذا حظك هالشكل أو أمورك هي قفلت على هالجانب، راح يكون نمط تفكيرك المتفائل ينطيك ثقة وإحساس أنه أنت قادر تأثر على هذه الحياة، أنه عندك مرونة معرفية، أنه أنت عندك إيمان بقدرتك على التكيف والتصرف وأيضا التحمل. فالأمور أكيد ما راح دوام الحال من المحال، فبالتالي راح تقدر تغير وبيدك تغير للأحسن. فالدراسات تقول بعلم النفس أنه التفاؤل هو يرتبط بقدرة أعلى على الصمود، يعني الشخص اللي عنده هذه النظرة يقدر يواجه هذه التحديات نفسها بطريقة أفضل وأحسن وأخف على نفسيته من شخص ثاني يشوف الأمور بتشاؤم. ضيف لها أنه جهازك المناعي راح يصير أقوى، ويكون عندك خطر أقل لأمراض القلب، راح يكون عندك أداء أفضل بشغلك، راح تكون دراستك وظروفك اللي أنت تمر بيها أو حتى حياتك العملية وحياتك العائلية راح تكون أخف وأحسن بالتعامل وياها من الأشخاص المتشائمين. يعني بالنتيجة شيء بسيط أو عادات بسيطة ممكن تبلش بيها نظرة مشرقة متفائلة خلال يومك، خصوصا ببداية اليوم، يعني ويا بداية اليوم راح تكون عندك استمرارية بهذه الحياة بطريقة مختلفة تماما، وراح تخلق لك توازن بين صحتك الجسدية والنفسية. وضيف لها أنه أنت راح تفتح باب أمل لنفسك حتى يكون مستقبلك أفضل.

أكيد رفقكم ضمن هذا الصباح، وخلينا سوا نتجول داخل الحرم الجامعي، نتعرف على النشاطات، الأخبار، الفعاليات اللي موجودة بالجامعة الأمريكية في بغداد. أطلقت الجامعة الأمريكية في بغداد مبادرة إبداعية جديدة تهدف لمساعدة الطلبة على إعادة التواصل مع مهاراتهم في الكتابة، وهذا تحت عنوان Group Text، وهي ساعة أسبوعية مخصصة للكتابة الإبداعية. وقد صمم البرنامج للطلبة الذين يستمتعون بالكتابة لكنهم يواجهون صعوبة في إيجاد مساحة منظمة ومريحة في الوقت نفسه لتنمية الإبداع. وطبعا سيكون اللقاء كل أسبوع، يجتمع فيه 5 من المشاركين يتم اختيارهم مسبقا ضمن المكتبة الخاصة بالفضاء الأمريكي للجامعة الأمريكية، وللمشاركة في جلسة مركزة. وطبعا ترحب المبادرة بجميع أشكال التعبير الإبداعي بما في ذلك الشعر، القصص، السرد الإبداعي غير الروائي، مع تشجيع الطلبة على بناء عادة منتظمة في الكتابة. طالما احنا ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد، فالنوادي الطلابية انوجدت حتى تخلق جو مميز لطلابنا وأيضا تنمي مهاراتهم وهواياتهم، وهذا اللي أعلن عنه مكتب شؤون الطلبة في الجامعة الأمريكية في بغداد. فتح باب التسجيل لنوادي الطلاب وتجديد التسجيل فيها لفصل خريف 2026، وهذه فرصة لتحويل الشغف للطلاب إلى مجتمعات فاعلة في الحرم الجامعي، ودعوة لجميع الطلاب أصحاب المواهب والطموحات في مجال الفن، الألعاب الألكترونية، التصوير، ريادة الأعمال، الموسيقى، المناظرات، صناعة الأفلام، البرمجة، الأزياء، الرياضة وغيرها من الاهتمامات، حتى يأسسون أنديتهم الخاصة أو يعيدون إحياء الأندية السابقة وتحويل الأفكار إلى مجتمعات طلابية نابضة بالحياة.

0: This ain't just radio, partner. This is AUYB-FM, the sound of AUYB on full gallop.
1: تحية لكل متابعي AUYB-FM 101.5 معا بالعربي، واليوم رح نكون سوا بعالم العطور. هذا العالم اللي ما يرتبط فقط بالرائحة بل بالمشاعر، الذاكرة، الانطباع الأول وحتى الهوية للأشخاص. فالعطر مو فقط رائحة، هو حدث يقع داخلك وليس مادة تشم وتنسى، وإنما تجربة تعاش وتفكك وتعاد صياغتها في أعماق الوعي. هذه الكلمات اقتبسناها من كلام مكتوب لضيفة حلقتنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بالست إيمان العطار، الباحثة والمتخصصة في العطور. صباح الخير.
2: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم. صباح العافية وصباح الجمال.
1: صباح الخير.
2: صباح العافية.
1: احنا اللي نشكر وجودك ست إيمان موجودة ويانا اليوم، وسعيدين جدا انه قبلتي دعوتنا، لانه عالم العطور عالم اخاذ وجميل جدا، لكن ايضا يحتاج يكون الانسان على وعي تام باختياره.
2: نعم بالضبط، واني ايضا سعيدة ان اكون معكم اليوم للحديث عن هذا الموضوع الجميل والشيق، وشكرا جزيلا. بداية مثل ما تفضلتي حضرتك، العطر هو العطر من الجمال، العطر الحقيقي برأيي ما يبدأ من زجاجة، لكن يبدأ من الشخص نفسه، من نظافته الشخصية. نعم. من احترامه للمساحة اللي تحيطه. ليش؟ لأنه العطر مو قناع نخفي خلف الفوضى، إنما هو امتداد لنظافة الجسد والذوق.
1: هالشي كلش حلو، وهذا ياخذنا يمكن لفلسفة خاصة بحضرتك، يعني ينطي علاقة بين يعني الإنسان والعطر نفسه.
2: أكيد أكيد، فالعطر هو ما مجرد هو مادة أكتفي به، مجرد مادة أو تركيبة عطرية، لكن هو ياخذنا إلى أعمق من هذا الشيء، إلى الإدراك والمعنى. فالحديث عن هذا الموضوع وعن العطور ذو شجون، لكن إن شاء الله أنا راح أحاول بهذه الدقائق القليلة أركز على بعض النقاط المهمة.
1: طيب
2: إن شاء الله إلى وهي. نعم
1: ست إيمان، يعني إحنا هم نريد نوصل للأشياء المهمة، بس هذه الفلسفة يعني بعيدا عن أنه نكون تعقيدات خاصة بالعطر وتحليله وتفاصيله وحتى لما موجود بداخل هذا العطر وتفضيل الناس إلى، إحنا المهم أيضا ننتبه إحنا بيا فصل، لأنه بدخولنا على فصل الصيف ممكن يكون العطر اللي إحنا حبينا مزعج بالنسبة للآخرين، ممكن تكون الرائحة هذه أخاذها بفصول أخرى، لكن بهذا الفصل ممكن نحسها تغيرت علينا. فخلينا نبدي من فصل الصيف واختيار العطر المناسب.
2: نعم، بالنسبة للاختيار الذكي للعطر المناسب، هنا أنا أصنفه يعتمد على عنصرين. نعم. عنصر المكان وعنصر الزمان. على سبيل المثال، اختيار العطر اللي يناسب قاعة الدراسة يختلف عن استخدامه في قاعة الحفلات المناسبات، واللي يصلح للأماكن المفتوحة ما يناسب الأماكن المغلقة. وأيضا يعني أقول اللي يزهو بالصيف أكيد راح نشوفه معتم بالشتاء. فالأفضل أنه يكون اختيارنا للعطور المناسبة للمكان والزمان، وضروري جدا نحرص على وضع كميات معتدلة من العطر حتى تنطينا انطباع جميل ومريح للآخرين.
1: طيب ست إيمان، هنا يعني أكفت قاعدة معينة، يعني هسه اللي يسمعنا يمكن ما نريد نشتته باختلاف الفصول والأماكن والتفاصيل اللي ذكرتها، بس أكفت قاعدة معينة ممكن الشخص يعتمد عليها حتى يعرف شلون يختار العطر الصحيح ضمن المكان؟
2: طبعا هو أكيد، يعني القاعدة المهمة إنه إحنا بالصيف الجسم، يعني لازم نأكد على هذا الشيء، الجسم يتفاعل مع العطر بشكل مختلف. فلذلك دائما إحنا بالصيف نميل للروائح المنعشة مثل الحمضيات، روائح البحر، الروائح المنعشة النظيفة الخفيفة، هذا تنطينا انطباع أخف بالنسبة لنا وبالنسبة للأشخاص المحيطين بنا.
1: حلو حلو. طيب
2: بنفس الوقت. نعم نعم. فنفس الوقت الصيف هو يحب هذه الروائح، الروائح النظيفة المضيئة اللي أسميها الروائح اللي تتنفس، واللي أقصد بها الخفيفة، فالمهم اللي تعطينا إحساس بالبرودة الانتعاش.
1: طيب أكو ناس هواية تلجأ لأسماء معينة، يعني كون هذا معروف مشهور عطر، طيب مثلا أنا شميته عند أحد وعرفت اسمه فبالتالي أعتمده، هل هذه الطريقة صحيحة؟
2: برأيي أنا يعني مثلا الاختيار أنه ما يكون عشوائي، أو مثلا مجرد أني أسمع شخص أنه استخدم عطر، ليش؟ لأنه هي العطور بحد ذاتها تختلف من بشرة لأخرى، لأن كيمياء الجسم هنا تختلف، فالمهم أنه أنا أعرف شنو النوتات اللي أنا أحبها وشنو اللي أنا أفضلها. هذا ما يغني على أنه هو الصيف بحد ذاته يحب هذه الروائح المنعشة،
1: نعم.
2: الحمضية، الروائح البحرية الخضراء، العطور اللي خلينا نقول عليها الزهرية الشفافة
1: طيب
2: اللي تناسب حرارة الجو. ليش؟ لأن هنا نقطة جدا مهمة، الحرارة العالية خصوصا فصل الصيف، يعني احنا عندنا بالعراق الجو يعني يصير جدا حار،
1: حارة جدا.
2: الحرارة العالية، نعم، هذه الحرارة راح تضاعف انتشار الرائحة وتخليها قوية جدا وانتشارها يكون جدا سريع.
1: طيب الطريقة الصحيحة لاستخدام العطر، طالما تحدثنا أنه الحرارة ممكن تأثر وتنشر بسرعة، فشنو الطريقة الصحيحة أو اللي ممكن يعتمدها المستمع حاليا حتى يستخدم العطر بطريقة صحيحة ما تأذي الآخرين ويبقى منتعش بها، وأيضا ممكن تطول ويا لي فترة، يعني يمكن على قد خلينا نقول يخلص دوامه.
2: نعم، الطريقة الصحيحة اللي أنا أفضل أن يكون الرش العطر على الملابس، برأيي تكون هذه أفضل من ما أني أرشها على الجلد مباشرة. ليش؟ هنا أنا أريد أوضح نقطة جدا مهمة، العطور بحد ذاتها هي مركبات كيميائية، فقد سبب الحرارة العالية والأجواء الخارجية قد تسبب مشاكل صحية من الرشة على البشرة مباشرة، منها يعني مثلا تهيج البشرة، التحسس، التهابات، وخصوصا إذا كانت مثلا البشرة بها جروح قد يعني توصل حالات إلى مثلا تسمم يصير بالجسم. فالأفضل أنه نرشها، والطريقة الأصح طبعا أنا ذاكرتها سابقا، نرشها للملابس.
1: نعم.
2: كمثال نخلي رشة أو رشتين على الوجه وخلف الذراع، رشة واحدة في الركبة، زائدا مثلا رشة على جانبي الساق، رشة واحدة على الجزء الخلفي من الكتف. طبعا هذا التكنيك الصحيح،
1: هذا اللي فاجأني أنه استخدام الركبة والساق، يعني هذه يمكن ما معهودة.
2: نعم.
1: عندنا أغلبنا
2: بالضبط، هذه طريقة مبتكرة جدا وطريقة صحيحة. هذه التكنيك كله راح يعطينا هالة عطرية تحيط بينا، وبالتالي راح يعطي فوحان وحتى مسار عطري، يعني من نمشي ينطينا مسار، شلون نسميه، ذيل عطري.
1: حلو.
2: بالإضافة هذا الوقت نفس الوقت راح يصير عندنا توزيع ناعم للعطر على مدار اليوم، فراح يحس الشخص انه هو يعني العطر مالته موجود يعني على طول اليوم، يعني على خاصة في الأماكن الخارجية.
1: نعم نعم. طيب بس
2: بالتالي
1: نعم.
2: لا عفوا
1: سيد إيمان، بس عندي سؤال حول موضوع أنه يعني هسه إحنا ذكرنا الحرارة وتأثر وحتى الرطوبة يعني على يعني علينا أنه لما نستخدم العطر، لكن العطر نفسه إحنا لما نشتري مرات ينصحون أنه حفظوه بمكان، أو أكو يعني عطور لازم تتعامليها بطريقة خاصة، فشون ممكن أحافظ على العطر من التلف بسبب يعني الأجواء اللي تكون موجودة إذا ارتفعت الحرارة أو حتى إذا انخفضت الحرارة؟
2: طبعا هنا من الآن أسميه الأخطاء الشائعة، واللي هواي أنا أشوف كثير من الناس يخلون العطر داخل السيارة، طبعا هذا شيء غير صح. نعم، هنا الحرارة راح تزيد من سرعة التفاعلات الكيميائية بداخل العطر، فبالتالي راح يتلف العطر. وأيضا من عندنا الرطوبة اللي مرات تشوف بعض الأشخاص يخلون العطور داخل الحمام، الضوء المباشر القوي أيضا هذا يسبب مختلف للعطر. فأفضل أفضل جو هو الاحتفاظ بجو الغرفة ومكان خلينا نقول مظلم نوعا ما.
1: حلو. وهنا راح يمكن يعني يطول عندنا وراح يكون محافظ على يعني العطر نفسه، ما راح يتغير أو يبهت مثل ما إحنا يمكن ورا فترة تحس
2: نعم.
1: تغيرت يعني الريحة مالته. ست إيمان،
2: نعم.
1: أيضا سؤال آخر يعني من ضمن الأسئلة اللي تجي ببالي، يعني إحنا هواية ناس لما تحب تهدي للناس العزيزة عليها تستخدم أنه الهدية تكون من العطور، خصوصا إذا كانوا من هم اللي يفضلوها، ومرات يرجع علينا أنه نختار العطر اللي نفضله. شنو نصيحتك للي يحدد يقدم هدية كعطر؟
2: صراحة يعني هي أجمل هدية هو العطر، يعني برأيي. يعني إحنا منتشرة هاي الأخطاء اللي هو سبب فراغ وسبب يعني وما يهدوها بسبب هذه الفكرة.
1: أي
2: أنا
1: ممكن
2: برأيي أقول
1: فراغ.
2: لا،
1: أي
2: ونتحداها هي جدا جميلة.
1: زين، شلون نختار يعني هسه انا اذا اردت اختار هديه عطر شنو اللي تنصحي؟ يعني مثلا اذا كانت الهديه مقدمه ل يعني لبنيه، يختلف عن انه تقدميها لرجل، امراه ورجل، يعني يختلف الموضوع باختيار العطور هنا. شنو النصيحه اللي تنصحين بها اللي يسعون لتقديم هديه؟
2: يعني صراحة أن تكون خلينا نقول الهدية إذا كان شخص مقرب جدا، لأنه هي العطر بالهدية، يعني هدية العطر بحد ذاتها تجي هنا حسب القرابة. يعني أول كانت يعني مثلا شخصية مقربة إلي جدا، إن
1: نعم.
2: كانت صديقة من ضمن العائلة، أنا هنا من أهديها العطر، أنا أعرف هذا الشخص كلش حق المعرفة، فبالتالي من أهدي له العطر أنا عارفة ذوقه، فأني برأيي أفضل هذا الشيء. يعني
1: راح يكون أسهل
2: فبالتالي أو
1: الاختيار.
2: خنقول الأسهل الاختيار أكيد، يعني أنت هذا الشخص عارفته ومتعايشة وياه وتعرفين ذوقه وطبعه.
1: نعم، أما إذا ما أعرفه فهنا أنا راح يكون عندي يعني هل من فلسفة معينة ممكن نعتمدها طالما حضرتش داخلة بعالم العطور؟
2: لا، برأيي أنه نحاول نبتعد. ليش؟ لأنه هنا العطور جدا حساسة. ليش؟ لأن هنا تدخل بالشخص، لأن أنا العطر بحد ذاته أنه هو جدا قريب علينا.
1: نعم.
2: فهنا أنا منها راح أختار العطر، فتكون يعني جدا حساسة هذه الأمور، فلذلك أنا ما أفضل أنه نهدي العطر الشخص أنه يكون غريب علينا.
1: نعم.
2: فالأفضل أنه هو إذا كان قريب مقرب، لا هنا راح تكون أحلى هدية هو العطر.
1: طيب نرجع ست إيمان ويا حضرتك لفلسفة العطر وتأثيره، والكتاب اللي تناول هذا الموضوع بطريقة مميزة جدا وشعرية جدا، ننطفت فكرة أساسية عن هذا الشيء لمستمعينا عبر IUIBFM.
2: حبيبتي نعم، أكيد هذا العطر اللي أنا سويته صراحة اللي هو حبيت أذكر العطر مو مجرد تركيبة عطرية أو جزيئات أو أسميها طبقة صامتة بحد ذاتها. لا، أنا هنا أتعامل مع العطر بإحساس، بحالة نفسية كيف يأثر علينا، بذاكرة، بهوية، بذكرى جميلة، فوصولا من المادة إلى المعنى. أنا هذه الرسالة اللي أنا أريد أوصلها بكتابي. الأثر هو بحد ذاته جوهر، وشلون أريد أوصل المعنى إلى فلسفيا للشخص المتعطر، مو مجرد رائحة جميلة يستخدمها وخلاص. لا، العطر هو أكبر من هذا شيء بكثير. العطر ذكرى، العطر هوية، العطر انطباع، العطر معنى دلالي ويعني ذكرى وجودية. والعطر ممكن أنا اليوم أستخدمه يعني كعطر استخدمته كرائحة وخلاص، بس أنا برأيي لا، العطر هو ذكرى. أنا اليوم استخدمت يعني لو تلاحظين العطر إذا كان مثلا في يوم مفرح، يعني أنا اليوم سعيدة يعني في مناسبة ما أو في نجاح أو أينما كانت المكان أو الزمان، من أستخدم هذا العطر بعد سنين أنا راح أتذكر الرائحة
1: نعم.
2: نفس الوقت الموقف اللي كان به
1: دليل يمكن ست إيمان آسفة أقاطعش، بس الدليل أنه أكو دراسة يعني وأثبتوها ممكن تستخدم عطر معين وأنت تدرس مادة معينة، لما تروح على الامتحان استخدم نفس العطر فراح تستحضر كل المعلومات اللي مرت عليك، فممكن أنه يرتبط بالحالة النفسية للشخص نفسه.
2: صحيح صحيح بالضبط، هو هذا اللي أنا أريد أوصله، اللي العطر يرتبط بالزمان والمكان.
1: نعم.
2: بالحدث نفسه. فلذلك ليش مرات مثلا أنه أنا إذا كان مثلا في وقت امتحان أو أنا كنت في مناسبة أو أنا كنت عندي ذكرى حلوة أستخدم العطر، أنا بعد سنين طويلة راح أتذكر هذا الموقف، بل حتى أتذكر الأشخاص وأتذكر التفاصيل بحذافيرها مثل ما نقول.
1: أكيد، ويبقى أنه العطر له تأثير كبير على الحالة النفسية وعلى المزاج بالنسبة للأشخاص، فاستخدامه مهم جدا واختياره أهم، صحيح؟
2: نعم بالضبط، صحيح صحيح جدا صحيح. تأثيره جدا قوي العطر على الذاكرة على الهوية، ويترك انطباع جدا قوي. خصوصا ليش هسه احنا مثلا نرجع لنفس المحور مالتنا.
1: نعم.
2: اللي هو كيف احنا بهذا خصوصا بفصل الصيف نحاول انه نترك انطباع جميل لدى الآخرين، انه أنا ما اقتحم المساحة واسبب ازعاج للآخرين بالعطر، بالعكس أنا إنه أنا أستمتع بالعطر ماتي، بالتالي أنا أترك أثر جميل وانطباع رائع للأشخاص المحيطين بي.
1: حلو، نعتبر هذه النصيحة اللي ممكن تقدميها اللي تابعنا حاليا عبر UIBFM، أو تحبين تضيفين شيء آخر ست إيمان؟
2: والله صراحة أنا أحب يعني عندي رسالة أحب أوجهها لكل الأحبة. الثقافة العطرية بالأخص يعني هي أحب أقول هي لا مبالغة ولا رفاهية ولا ترف، حقيقة هي انعكاس للذوق الراقي. فاستخدام العطر بصورة ذكية بالمكان والزمان المناسبين رح يترك عندنا أثر نفسي جميل بذاكرة كل اللي حوالينا.
1: حلو، كلش حلو، حبيت يعني الرسالة الأخيرة، ونأمل فعلا أنه ثقافة العطر تكون موجودة وحاضرة ويانا، ونسعى للاختيار الصحيح وأيضا الاستخدام الصحيح للعطور، هذا العالم الجميل جدا اللي يختزن الذكريات المشاعر والانطباعات، ويعكس أيضا عن مزاجنا وشخصياتنا ويعبر عنا أكثر حتى من الكلام. شكرنا وتقديرنا لضيفة حلقتنا لهذا اليوم اللي أغنت هذا الموضوع حقيقة، ست إيمان العطار الباحثة والمتخصصة في العطور، ممتنين جدا لهذا الحوار الراقي والممتع.
2: شكرا جزيلا لكم، أنا جدا أشكركم، ويا ربي أتمنى لكم يوم جميل معطر بالورود
1: للجميع يا ربي. ولحضرتك شكرا جزيلا ست إيمان، وأكيد تحية لكل اللي تابعنا وسمعنا ومتواصل ويانا ضمن UIBFM.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

مع أن تواصلنا مستمر ضمن UIBFM 101.5 وضمن أصل الأشياء. بختام مشوارنا لهذا الصباح راح نتعرف سوا على الQR. مجموعة مربعات باللونين الأسود والأبيض بسيطة بشكلها لكن صارت جزء من حياتنا اليومية، حتى الدفع الإلكتروني على المنتجات بالمطارات بالمحال التجارية حتى بالمطاعم نشوفها. الكيو آر صار رمز موجود بكل مكان ونحتاجه بكل وقت. طبعا منين جت الفكرة وشون تحولت من أداة صناعية داخل مصانع لتقنية يستخدموها ملايين الناس باليوم الواحد؟ نرجع بأصل الأشياء لهذا الموضوع. وبأوائل التسعينيات كانت شركات السيارات باليابان تبحث عن طريقة أسرع حتى تتبع القطع والمكونات داخل خطوط الإنتاج، وطبعا لأنه يعني الرموز الشريطية التقليدية كانت تحمل كمية محدودة من المعلومات اللي هي الباركود، فاحتاجوا وقت أطول وهم يسوون عمليات مسح وفرز إلها. فبعام 1994 بلشت الفكرة لما طور مهندس ياباني اللي هو ماسي هارو هارا، وأيضا الفريق الخاص به بشركة دينسو ويف التابعة لمجموعة السيارات، أنه يعني هذه الفكرة اللي هي الكيو آر، وكان الهدف الأساسي منها أنه يساعدون مصانع السيارات يقرون البيانات بسرعة أكبر وبدقة أعلى. وطبعا أكيد ما يحتاجون اسم طويل إلها، فاختصروه بكيو آر اللي هو جاي من كويك ريسبونس، وبالتالي يعني معناها الاستجابة السريعة. بالتالي الجهاز يقدر يقرأ الرمز خلال ثواني قليلة جدا، وكان الرمز يحتوي على كمية كبيرة من المعلومات. الباركود التقليدي يقرأ المعلومات بشكل أفقي فقط، هذا طبعا اللي يميزه، و يعني يقرا افقي وعمودي بالنسبه للكيو ار تعرفون، وهذا اللي سمح انه يحمل المعلومات الاكثر مثل النصوص الروابط ارقام الهواتف العناوين الالكترونيه. فشلون تقدر تعرفها بسهوله؟ انه اذا دققت بالرمز راح تلاحظ وجود ثلاث مربعات كبيره بالزوايا، هذه المربعات هي اللي تساعد جهاز المسح انه يعرف اتجاه الرمز حتى لو كان مائل او موضوع بزاويه مختلفه، فبالتالي راح تم القراءة بصورة سريعة. بعد المصانع انتشر طبعا، صار كان استخدامه على المجالات الصناعية، بعدين انتشاره بلش أكثر لما تواجدت الهواتف الذكية والكاميرات، ولما عرفت الشركات تكتشف إمكانياتها الكبيرة صار وسيلة سهلة ينقل المعلومات بمجرد المسح على الكيو آر. واليوم ده نشوفه بهواية مكانات ونستخدمه بهواية استخدامات، دفع إلكتروني، قوائم المطاعم، بطاقات الطيارات، تذاكر الفعاليات، المواقع المختلفة، التطبيقات، وحتى لما تحاول شارك معلوماتك بالاتصال ويا الآخرين. زاد انتشاره بعد جائحة كورونا وصارت الناس تعتمد عليه أكثر. المثير للاهتمام أنه الشركة اللي طورتها ما فرضت رسوم على استخدام العام للتقنية، وبالتالي ساعد هذا على انتشارها أسرع مما كانوا يتوقعون. ومن هذه المصانع للسيارات باليابان للهواتف المحمولة لكل تفاصيل حياتنا، فكرة صغيرة صمموها حتى تحل مشكلة صناعية صارت تحل مشاكل هواية عند العالم. فالتقنيات الأكثر تأثيراً مو هي الأكثر تعقيداً، لا، هي اللي تخلي حياتك أسهل بضغطة واحدة أو مسحة واحدة.

أكيد إحنا وأنتو سوا كنا ضمن بالعربي لأي أي بي أف أم 101.5 بمشوارنا لهذا الصباح، مرينا بهواية فقرات وزوايا، نأمل أنه استفادتوا واستمتعتوا من خلال تواجدكم معنا من الساعة 8 للساعة 9. على أمل أنه نلتقيكم بخير، تحية حلوة لكم من أسرة بالعربي بالإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا فاطمة عامر، هذه تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، أحلى تحيات مخرجنا عمر جهاد.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

ليش نحس بحرارة جسمنا تصعد لما ننفعل أو نعصب؟ تخيل إنه هذا الشعور بالحرارة أو الإحمرار اللي يبين بوجه الإنسان اللي معصب، هذا سبب توسع الأوعية الدموية اللي موجودة تحت الجلد، وسببها نشاط الجهاز العصبي وزيادة تدفق الدم. فالجسم دا يعبر بطريقة مرئية عن العاطفة، وكأنه الغضب دا يرسم على الوجه قبل ما تبين الكلمات.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاغ طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الحياة تعلمنا كل يوم درس جديد، ومو شرط أن تكون ناجح بكل هذه الدروس، فكل تجربة ما تمشي مثل ما خططت لها هي تدريب مجاني على النضج. فبدل ما تسأل ليش فشلت، اسأل شنو اللي تعلمته، شنو اللي أغيره بالمرة الجاية. فالفرق بين الشخص الناجح وغيره هو بعدد الأخطاء اللي تعلم منها بسرعة وقدر يكمل طريقه بثقة.

الرياضة من الأمور المهمة اللي المفروض الكل يلتزم بها، بس بالواقع هواي ناس ما تلعب رياضة ولا تروح لأي مكان يخص الرياضة. لذلك إذا أنت منهم، حرك جسمك من 2 إلى 5 دقائق. حركة بسيطة راح تنشط الجهاز الشبكي المنشط بالدماغ، وراح يزيد عندك اليقظة ويدفق الدم بالجسم. فما تحتاج لتمرين رياضي كامل، بس اللي تحتاجه أنه تنشط جهازك العصبي بدقيقتين 3 حركة بسيطة.

0: لوحدي.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

نحتاج الطاقة حتى نكمل يومنا ونأدي اللي علينا من مسؤوليات، فحاول تحمي طاقتك، يعني مو كل نقاش يستحق الرد، ولا كل فرصة تستحق القبول، ولا كل شخص يستحق يأخذ من وقتك. فاختياراتك اليومية هي اللي تحدد مستوى راحتك النفسية وتحدد طاقتك.

لا تقارن حياتك بلحظة من حياة شخص آخر، فوسائل التواصل تعرض لقطات نجاح مو كواليس التعب. كل إنسان إلى ظروفه وسرعته وتحدياته، لذلك ركز على مسارك أنت، لأن المقارنة المستمرة راح تسرق منك متعة التقدم وراح تخليك تراوح بمكانك. This is in a strange place.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الدعوة الكيدية، شخص يشتكي عليك بالمحكمة وهو يعرف أنه أنت بريء وما لك أي ذنب. الغرض من هذه الشكوى أنه يبهذلك أو يساومك على مبلغ حتى تتنازل، وهذه اللي يسموها الدعوة الكيدية حسب المادة 248 يعتبر هذا الفعل جريمة تضليل للقضاء، وعقوبته الحبس أو الغرامة أو وحدة من هذين الاثنين. ومن حقك تقيم دعوة مدنية وتطالب بتعويض عن الضرر المادي والضرر المعنوي اللي ناتج عن الإخبار الكاذب.

الكلام هو وسيلة التواصل بين البشر، وهذا الكلام يترجم للغات عدة، وهناك أكثر من 7000 لغة بهذا العالم الواسع، والكل لغة طريقة فريدة للتعبير عن الثقافة وعن الفكر. لذلك إذا تعلمت لغة جديدة راح توسع من مداركك، وراح تنطيك قدرة على التواصل مع ثقافات متعددة. فاستغل يومك بتعلم كلمات جديدة من لغات غير اللغة الأصلية.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

التنمر من المشكلات المزعجة اللي تقابل الكثير من الأشخاص بمختلف الفئات العمرية، غالباً إلها آثار نفسية أو جسدية، وهذا لأن هو عبارة عن سلوك عدواني يسلك شخص عن قصد وبشكل متكرر، والغرض إيذاء الشخص الآخر أو تخويفه. والتنمر مو طريقة واحدة، لا، هو عبارة عن 4 طرق. أكو تنمر لفظي، جسدي، اجتماعي، وحتى نفسي، من خلال النظرات أو التلاعب بالكلام، أو حتى تبلغ هذا الشخص أنه التنمر من وحي خياله. وحتى تتعامل وياه بطريقة صحيحة، فحاول لا تبدي أي رد فعل لهذا الشخص، وبلغ عنه وتجنب الانتقام.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

إذا شغلك أو وضعك يطلب منك الجلوس لفترات طويلة، فتذكر أن منتدى التعب جسمك وعقلك سوى. فالحركة البسيطة اليومية حتى لو دقائق قليلة راح تساعد هواية بأنه تعزز المزاج وتحافظ على صحة القلب والعظام والجسم بصورة عامة. واعتمد هذا بالمشي لفترات ولمسافات بسيطة، تمارين بالبيت، أو حتى محاولة أنه أنت تتحرك أو تؤدي أعمال داخل المنزل.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

ازرع ولو شجرة واحدة بيتك، بحديقتك، أو حتى بمنطقتك وبالشغل، ولا تستهين بالشجرة الواحدة، لأن هذه الشجرة تنتج من الأكسجين اللي نتنفسه وتخزن الكربون وتعيش أحياناً لآلاف السنين، وتعتبر الشجرة رئة الأرض وتمتص ثاني أكسيد الكربون وتحافظ على المناخ وتحسن من بيئتنا. فحرصنا على حماية الأشجار وغرسها ومنع قطعها الجائر راح يساعد إنه نعيش ببيئة أفضل.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

التشهير الإلكتروني يعتبر جريمة، فنشر صورة بدون إذن، فضح أسرار أو اتهام دون دليل، هذا مو بس بوستة، ممكن يتحول لقضية قانونية تحت قانون العقوبات العراقي. فالحرية مو معناها تضر غيرك، والإنترنت مو برية، أكو قوانين تنظم هذا العالم. فنشر الأكاذيب، الفيديوهات المخلة أو التهديدات، كل هذه مخالفات قانون العقوبات العراقي حاسب عليها. فالحرية الرقمية يعني مسؤولية رقمية.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

القيادة بسرعة أكبر من المسموح بها هذه مو مغامرة، هذه مخالفة قانونية. والقانون العراقي حدد سرعة معينة لكل طريقة، وتجاوزك للحد القانوني راح يعرضك لغرامة وسحب الرخصة، والأهم من ذلك راح يزيد من احتمال وقوع حوادث مميتة. فالالتزام بالسرعة يحمي حياتك وحياة الآخرين.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.